ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كريستوس سلام ناهم يخون لو مز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتاي يدري الناس بالحتو زحزيو سلام نايك قال ترقومو يفلت اي فلت وسانو اندرتوني بصح اي بصح كابتي ود سبز من نيون او هيوتوخا ازيو زدليون تمكرنا هيوتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فطرتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلام ممكا اي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلام مم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا لحندو عيلكا لحند حدركا لكا بمجمريا بزعبا شومو خي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عين السلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتا اخي اياد لي النايو ناي نفس سلام بوشتنا السمع عنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امروها يعرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهي بلكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتن كاي يسمعكا بوشت اخا حيل انتبعتن يسمعكا بواساتكا خاي برتع اب منفس كا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسما يسمعكا نيو ناي نفس سلام منفس او حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسرع سركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله وي ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا باملاخ زوهاب هيابي نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو كالو سمرت املاخ كلو كادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخونيو صور حاطيات كا مس تقنططي كا بناي حاطيات عدا حرام سوصا كا فرهن كنانينا وشت خا اي سمعكانيو بز مخنيات زخ ايو سلام ابلب خاص سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارني بولنا زلو زل عالماوي سلاميو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفار غصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفام زهلوكا خا ابلب خاف سحالوكا سلاميون يحزلكا غص كابرو لب خا حغوس منفس كاون هدو يخون خا حقيات حرا خمز وصاكا مس املاخت ملالس كم زلوخان بزي تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نغرن يزو قنفل سلام ناي نفسي تعنايو حقوس هدعات رقص انت كاللوو اتي نزو خلو زلخ بدما اتي ننفسون سقوون عبتحت هياو املاخ زماع قبطرايو سلام ناي نفسي بزي كاخب املاخ كاب كالي ازر كوالو منكي منم يلون اتو خالا اي سلام زبل نايو خاا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو ازي سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقر هادي اخنبر فقاد املاخيو اقزي ابيهر نفطرة فطرة هلو صبو غيريز فطرة نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجونا عالم سلام كالي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي باقسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرق اللو ازو خلو خفاقات ازي خسا عزلو سلام عم مدري اللون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسقعات عبزرقو زي اللو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كأيتنس بسلام دما نعملاخو يملخ بحاصيرو نهيوة زفر عب الكوابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتي نسب زدليو سلام عب تز اموت اللو بوتا بزي سقعات قسينو من بارت رايز مسلو مالو عب زوريخا سلام سفينو برقعات كتنبر عزيو سبوئيو
كنا خي السلام زي اتن ود سبزد ليو اخول سلام ايكونن زي نايزوري اخا سلام بملعاتو كوانتولو هو كتن وق انزي اللو خوينون فتصوم رقعات عبزوري اخان تسفني سلام افي ودكا سلام كا ابل بخا زي بالكاخت كون تخيلي خا عب سلام زر لو وطانا تقمطو عب وشتوم سلام عرفتن سي انوم زرنا وصو سلام سي انوم عب حمام زر وصحو سلام سي انوم كا بحسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم عب محلاف زر وصحو قصر يبولو من ودو سب زيناي نفسي سلام كنبر ازيو خبيت سقايو عبز اوانا عبز عالم كابت ازيو زخبدي حقايم كحوي وزيخ قولو حمام بناي وشت حمام

افکار صحه انتظیم ال ای گذ کاون بفرگ تحت زیبر هی ابز علم ولاد کانتای رب حلو او ابز مدری منبر مبلع مستای مقدان کم اول کاون علی تحت کخ سعی زود دق مصنع های کنن هیوت ترجمه لو او هیوت تعمل لو او رب حقه لو او ات رب حقه ننفسن نسگان زرون زت قللن کاون لو او ازت رایو سلامن عرفتن زهب از عرفتن سلامن زخه نای نفس سلام مزهلو کات رای زرکب نای نفس سلام دم ما کاب کلو بحل نخاز مع کاب دلن انس عرفات عمل خود تجاوب رو زیم ازاز نصیح که کاب آبسان از آمست خون ترايو بدلن عمس عن مزهلو که حل نخا کلو جزیه با آبسان خاص لزوق سکه منفس خاص لزهو خن سلام نای نفسی قبل کن نفس تهد کاب زخونه یخون بدلن حتی عت نس آمست خونیو از هد عت زیم مزهلو خا نفسي يتزقب عمن فساور قص نفس زي بلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خل أكا لب خاي شبر عمره خاي الناوس ذك أستسئن أنت بلا أكا أنت ستيخا أنت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوت كابز وشت أو من نواز تسلكي بز مسل خاي زي من فس كامس دخل مخاء نايس قا حمامون تحمم نايس قا النفس انت عنا التأساس ريو نفس خا سلام زي هلوا كابتي أب مم علتي زبس حكا أولو لاو تل عليه ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معنات او ويكال اوشت او حمام كتحمم تغيل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كم زيزا أمس سلي واس عاي زمس كم تسابنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاعن صدقن كدسنانكا فرناي فقد أملاخ مفصاميو فقد أملاخ مفصام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانس إيكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس منقست زال عالم كا بملو أرقص أنت مصبايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتوم حق خاز فصمو سلام اللو ومزبولو وتوم نقول فقد أملاخ نفصمو نتات تمس سماياوي تمنقست صبايو كاب كل ناي حتيات عدان ناي حلنا وقسان نس عزوخنا سلام اللو وم ناي زوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمصنع نخل فتنا بحيل منفس الناس عرو ناي تناي لبوم سلام تناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسألا يحلفو نزم قدز حديقوم نسلام بقزاء بحقوم فتوتو من كرخ بوازدالي وبزحاتيوم سلام قنا بإتركه واللو مقدد رايا تركب زي كابتي تركب ولا ما قدي بحال من ما يتركبني ملو هو تكاكا خدليا حساس انت بالكا من ما يتركباني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل العالم زخني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب زخ اخم تقدم ابيلو توحالي نقول فؤادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيكا بصدقي تمالالس مستخون ترايا تركب بزلنا يا اوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سبنا أملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حس الحي سلام يبلو بزعوا سلام ون يزوتيو لو سلام قنام ملي ساخو أمترحو ألا أمونغو منقستات أمونغو هزاب أمونغو حدار أمونغو ولدن ولدن أمونغو قربابت سلام النار حقه وزوح سب إهتاقو تصليمو نسلام كير خباي نبرالو وزوحات سبات بفلاي دما من إسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلامنا يا أمر أم سلزير خوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيواتهم بعلاتهم كحلفو يركبو لو سلام نمركاب زي فتنو يلون وبينو زعينتو موزيك أندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو ردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات أخب أم ترحب سلام بتي تركب اللو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو عي تركبنيا سلام كاب أملاخ مس أملاخ بأملاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كنبر سلزي نخل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندليان كني بطحاني قبا شعون سلام كن رخباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن أمرونا خا عرفيو مسكول

كعب سلام كنبرينا مسكلون بفقرن بسنيتن كنبرينا اتوم زصل اونان سغونان ون كنفقروم انت اومون كنصلينا كل اوان كا صدقن سلامن حغوسن فقرن لوحاتن ددحلينا خصعباين اب عالم منبرنا خبزي هو زحالفو خالق خون يبلون نزل حيدت معالتاتنا هيوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسغانان نات حغوسنا كنحلفن يغبانا اب زامدري سلامن فقرن حغوسن هداتن اب سماي كان ايزل عالم هيوت كلونا مدب املاخيو كبور سماعي بفقاد املاخ دو تنبر الله سلام ناي نفس دلوكا كم زخت سمع صنحكا ناي نفس سلام اب حاطيات كلو خاي تركبنيا اسك نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خسي نصا خوين كادو سلام ناي نفس لوكا نفس خا سلام زي بلا انت خوينا برغز او اوسال لوخا سلازي غزي خي حالفكا وانت عساخي مصي املاخنا انا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو فقادو تملالس حل فنتر فنجيرو خا سلامو خبكايو نقول تاخذ ازازو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين